0: Breaking stereotypes, moving boundaries, joining hands. Salam Media.
1: لا تقل لوحدي أو كيف السبيل.
0: Humanity sets the agenda.
1: تصنع المستحيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.

رؤوسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند

اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. اللهم كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل له عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل له عند صبره، ويا من قل

يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب

اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا بقوتك يا جبار السماوات والأرض. اللهم انصر إخواننا في بورما، اللهم كلهم مؤيدون.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.

على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر.

وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم

طفت فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا

نصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا نفاق بعده، ويقينا لا شك بعده، وإخلاصا

لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. اللهم كم من نعمة أنعمت

يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب

اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. بقوتك يا جبار السماوات والأرض، اللهم انصر إخواننا في بورما، اللهم كلهم مؤيد.

سؤالي للعالم، لكل إنسان في العالم، لكل إنسان بينعم بحريته، ليش إحنا بنتحاصر؟ يعني شو عملنا؟ شو ذنب شعب كامل يتحاصر داخل حدود ضيقة لأسباب هو مش عارفها؟ يعني تهيألي إحنا ما عملنا إشي لنتحاصر عليه أو ننحبس عليه.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند

لا ينتدى وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. اللهم كم من نعمة أنعمت

يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب

وعليك بالطاغية وجنوده فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. بقوتك يا جبار السماوات والأرض، اللهم انصر إخواننا في بورما، اللهم كلهم مؤمنين.

0: Listen to something fresh. Listen to Salam Media.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.